0: بخير خالتي مسال تعال شوفي شوفي شوفي يلا تعال تعال تعال هيا هيا شوفي متين متين.
1: At first, we brought her for a checkup.